فمن كان أمًا ذا يكون كأمدين نزاما لكن عونك على الملهد أضر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان وضم لله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به الناقة الأدمى معتجرا بالبرد كالبدر جل الليلة الظلم وفي أطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضع

لهم عنده في نعمة وفوادل. منزهون عن شريك في محاسنه فجوهر الاسم فيه غير منقسم. دعم الدعوة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت منعا فيه واعتكم. وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عزم. فإن فضل رسول الله ليس له حد

حريصاً علينا فلم نرتب ولم نهم أعي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من

بين الاجر. اللهم صل على من فاتحيته لبديل الايجاد برات الاستهلال، ومن خاتميته برات المختم والكمال. اللهم صل على سيدنا محمد بارع انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكك وامام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك، لسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضياء